0: لكم.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: خليكم متصلين شوي شي وياكم. إنه الرابع بتوقيت أرشيف أم
1: تزيد إعلان مفيد يوسكيت والربح يتضاعف والخير يزيد كل الشلة. أعلن على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0985500600 أو على البريد الإلكتروني info@.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM في كل مكان.

Varigishnu aap bhi

0: وعليك شموعك بيدي بيدي.
1: معكم الرشيد اف ام.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: صوتي يا روحي.
1: الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1

0: موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله
7: يحفظك. متمشو يعني.
9: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه،

0: بعدهم يا سراجي يا بعدهم
1: كلهم
0: طبعا كلهم
1: يا
0: عطني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيدة فهم. أهلا بكم. الزيدي يتسلم رسالة من القيادة السعودية تتضمن تجديد دعوته لزيارة الرياض. وزير الخارجية يوجه دعوة إلى وزير الدولة البريطانية لزيارة العراق. مجلس الوزراء يصوت على إحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية. التربية توضح بشأن طباعة الكتب وتؤكد الإجراءات تسير بشفافية ونعتمد على إعادة تدوير المستخدمة سابقا. وفد أمني رفيع برئاسة رضلة يصل كركوك لمتابعة جاهزية القطاعات. توجيهات عليا بإلغاء المؤامرات العسكرية بالسيطرات وخضوع جميع الأرتال الحكومية للتدقيق والتفتيش. إحداهن دولية. وكالة الاستخبارات تطيح بثلاث شبكات مختصة بالإتجار بالبشر. موسكو تصعد هجماتها على العاصمة الأوكرانية وتقصف مؤسسة تصنع الرؤوس الحربية. الجيش الأمريكي يخصص 400 مليون دولار لشراء أنظمة ليزر لإسقاط المسيرات. تحذير صحي في أوروبا. 240 مصابا بفيروس حمى غرب النيل. طقس العراق. ثلاث محافظات تسجل نصف درجة الغليان وأخرى تقترب منها يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطلي مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.
5: انتم تستمعون الى الرشيد اف ام.

0: ويعبر الآتي
1: طبعوني اليوم عاد جمعة ساعة واحدة بس شهر
2: It's a wisdom time. It's a wisdom time. Rishi da fam. Rishi da fam.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الدعوة لرئيس مجلس الوزراء لزيارة العاصمة الرياض، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بشأن التطورات الأمنية في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان حرص الحكومة العراقية على ترسيخ علاقات التعاون مع المملكة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن دوتي، مبينا أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. وفي ختام الاتصال وجه الوزير دعوة رسمية إلى وزير الدولة البريطاني لزيارة العراق بما يسهم في تعزيز الحوار السياسي وتطوير الدين. أكدت وزارة التربية أن إجراءات الكتب طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي تسير وفق ضوابط وتعليمات واضحة وشفافة، فيما أشارت إلى أن المبلغ المخصص لطباعة الكتب لهذا العام يمثل نحو ثلث المبالغ التي كانت تخصص لهذا الملف في سنوات سابقة. وذكر المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان أنها تود أن توضح وتؤكد على أن إجراءات طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي تسير وفق ضوابط وتعليمات واضحة وشفافة أعدت بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ هذا الملف الهام للطالب والأسرة العراقية. كشف مصدر أمني عن صدور توجيهات عليا تقضي بإلغاء الممرات العسكرية في السيطرات وإخضاع جميع الأرتال الحكومية والعجلات الخاصة لإجراءات التدقيق والتفتيش دون استثناء. وأضاف أن التوجيهات تأتي في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية وتوحيد آليات التفتيش في السيطرات. أخيرا، كشفت شبكة CNN الأمريكية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كاين قال في محادثات خاصة مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إيجاد مخرج من الحرب مع إيران، وأضاف أن الخيارات العسكرية لتصعيد القتال قد تأتي بنتائج عكسية، كما رأى أن القوى الجوية وحدها من غير المرجح أن تحقق الأهداف التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يتسلم رسالة من القيادة السعودية تتضمن تجديد دعوته لزيارة الرياض. وزير الخارجية يوجه دعوة إلى وزير الدولة البريطاني لزيارة العراق. التربية توضح بشأن طباعة الكتب وتؤكد الإجراءات تسير بشفافية ونعتمد على إعادة تدوير المستخدمة سابقا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.

الرشيد أحلى هوى، اللمة تحلى سوى، من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تحية للجميع، أكيد يا رب تكونوا دائما بخير وبسلام. كلش هواية مشتاقات لكم أكيد، هذا الغياب اللي مضى الأسبوع اللي فات، فكلش مشتاقات لكم. وأنا أعرف هسه يعني شنو تردد صوتي حاليا دخل إلى القلب، عوفني فرحتي كيف. فتحية لكم أكيد، راح نبدأكم هذا المساء ببرنامجنا درس شاغر. أنا وياكم موجودة أكيد، عبير بياتي موجود مكاني.

يحبني يموت علي ما لكم علاقة. إذن تحية لكم مستمعينا، أكيد راح نجيكم حلقتنا اليوم. أريد شوية حماس وشي أسمع أصواتكم الحلوة اللي مشتاقة لها كل جوا، مشتاقة الأجواء اللي ببرنامجنا. أكو أشياء إحنا اليوم حتى لو إحنا كبرنا وصرنا آباء وأمهات، بعض الأحيان إنه نأخذ شو يسموها، يعني مثلاً الأب والأم إن يقولون فد شيء هذا عيب، إحنا بنظرنا إنه هو مو عيب، إنه هو عادي طبيعي يتوالم ويا الجيل اللي إحنا هسه حالياً بي ويا الظرف الاجتماعي الموجود. طبعاً بعيدنا عن الخطوط الحمراء ما أقصدها، لكن أكو أمور ممكن هم يشوفوها لا وعيب والناس تقول إيش راح تحكي وهاي الأشياء. فاليوم حسألكم سؤال، أوكي، شنو أكثر شيء الأهل سابقاً يعتبروه عيب بس هو هسه يعني عادي، مو عيب يعني عادي كلش عادي أصلاً عيب إذا ما تسويه مثلاً. فشنو الشيء اللي الأب والأم دائما ما يعني دا أحكي الأعمار الكبيرة اللي عاشت بجيل بعيد، فإنه شنو الشيء اللي هم يعتبروه عيب لكن إحنا اليوم بمجتمعنا شوفوا طبيعي عادي ماكو عيب بالموضوع، فشي صار موجود بمجتمعنا مو يعني ما بيديك الأسات الطويلة الواحد يصفن عليها وهاي الأمور. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم حتى أسمع صواتكم الحلوة. والله أنا بعد عن الموضوع البرنامج بس أنا مشتاقة أسمع صوتكم، يعني خامل نقول ألو سعيدة جدا أكون. موت بقهرك، موت بقهرك. 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115. على فكرة دخلت على عمار مسوي أجواء نفسه مرتاح عبير ماكو يقول لك ما راح تجي. طب دخلت لعبير طلقة طلقة الرحمة حسيتها هيتي ما الوجه شنو ده

0: يلا عندنا اول الو لسان شهيده ضحيه ودفتر. الو
1: الو
0: الو هم الو
1: شلونك؟
0: هلا خالد شلونك؟
1: والله زين عرفت الصوت.
0: لا شو السالفه؟ ما فقدت الذاكره بعد. شلونك خالد؟
1: الحمد لله. شلون
0: شنو اخبارك؟ يا رب بخير.
1: المفروض اطلع هاي سبت فراغ كبير.
0: هاي انتو مو عمارة شوية النفسية تختلف ترى السواد يعني تعرف.
1: صدق
0: اي والله شوية السواد
1: بعد هاي الاغنية الاولى كانت كلش
0: يعني مؤذية.
1: مشيه ليه
0: عفو. مو هو قلت لك هو كان مأمن انه اني ما اجي فطبيت عليه لقيته مسوي اجواء النفس وتبريد وكذا وجئت اني تفاجأ هو صدق انه
1: صدق
0: شو داومتي هيك والله هيك قال لي نصا هاي الكلمه شو داوم
1: ما يخالف تحمليه هو همي بالنه.
0: خالد شنو الشيء اللي الاهل سابقا لا احكي بالجيل السابق شوفوه عيب بس احنا هسه نشوفه عادي؟
1: قبل كان يعني مثلا من واحد يحكي كبير يقولوا له لا تحكي لا تقاطع لا تناقش
0: عيب
1: عيب. هسه الموضوع صار لا ناقش ووجهة نظرك وسكته ومن هالباب يعني أنا أشوف هذا موضوع كلش عيب.
0: يعني حتى إذا قلت له عيب إنه أنت دا تناقش واحد أكبر منك ممكن يجاوبك يقول لك لا مساواة يعني هماتين يعني موجود ولازم أنت رأي
1: لا يقول لك العمر مجرد رقم
0: عافية. أي هاي الجملة زين. أي فبالتالي إنه
1: يعني أي الكبير إذا تكلم يعني الصغير يسكت يستمع
0: صحيح.
1: إذا كان غلط فيعني ممكن ينبهه بغير طريقة.
0: لا هسه ما شاء الله على الصغار يعني هو حتى يعطيك شواهد لأشياء بحيث أنت تظل صافن يعني فاهمني.
1: هسه كنا
0: قبل من يقولون أهلنا فد شيء نسكت نصفن أو ما نجاوب أو مثلا يعني ما نعرف شنو يعني خلفيات هذا الموضوع فاهمني. هسه لا ورأسا ممكن يجاوبك ويعطيك يعني أمور أنت تظل صافي أنت ما تعرفها فاهمني يعني يناقشك نقاش طويل جدا بحيث أنت توصل لمرحلة ما أنت تعرف شلون تجاوب.
1: الأجوبة المسكتة
0: عافية هو ده
1: أسئلة مسكتة
0: عافية.
1: طبعا هذا كتاب المفروض تقريه الأجوبة المسكتة والأسئلة المسكتة إذا تلقيه قري
0: يلا اقرأ. وأنا بقيت بس أقعد هيك أخذ لي زاوية وأزم كتاب وأقرأ. هي هاي
1: انتهى موضوعي. هاي أهم جزء هاي أهم جزء من
0: نعم نعم نعم نعم نعم
1: طيب متى أخذ النصيحة؟
0: أني جدا أشكرك خالد نورتني. شكرا عيوني أنت
1: أتي والعود وأحمد
0: في دول عينك شكرا كلك دق. يلا اتصال آخر. ألو
2: ألو
0: ألو
2: مرحبا
0: مرحب
2: كيفك؟
0: أهلين وسهلين.
2: جاي أدرس موضوعكم أنت سلطانة ويا عمار.
0: أي وين وصلت؟ هاي صار لك عنا عفتكم أسبوع خلينا نشوف والله وين وصلت.
2: لا اللقطة وين؟
0: أي
2: شنو الشرارة اللي خلت هاي العلاقة تتوتر؟
0: لا هي ماكو أصلاً شرارة يعني أبداً. هي
2: هو لازم ماكو فحادثة صارت خلي الكيمياء بيناتكم تخرب. هاي اذا كانت اكو كيمياء.
0: لا هي ماكو كيمياء من البدايه فاهمني يعني ألعب. انت اكو مشكله انه هسه اذا مثلا اكو كيمياء وبعدين هاي الكيمياء اختلفت ممكن نختلف بعد ما نحكي وياه او كذا فاهمني يعني هسه اي اثنين من يصير بيناتهم انه اختلاف بالراي اختلاف بالشخصيه كذا يبعد عنه خلاص ينهي علاقته بي. المشكله هي اصلا ماكو كيمياء فاهمني واحنا مجبرين شوفوا هاي خلوا جواها هواي خطوط مجبرين على تقبله لان هو ويانا موظف وبالتالي هو واجبه يعني فاهمني.
2: انت مو عندكم اتش ار
0: متى يعني ما ترهم يعني هذا وقته هذا وقته شخلي بمكانه يعني
2: شوف يعني الله بالخير عليك
0: منو اجيب بمكانه يعني فاهمني شلون.
2: بس اسمحي لي هسه انتو سلطان
0: اي
2: على سنة 3 من الاذاعه
0: اي
2: تطلعون بربطة المعلم
0: ايه
2: روحوا للاتشار ايه اشتكوا انه هذا غير متعاون ويانا
0: مو شوية عندنا خيط الرأفة مشتغل عنا
2: شيلي خطط العملية شيلو
0: شوية خطر يعني هذا
3: روح عم روح روح عم روح روح روح لا خلي الناس
2: لا حبيبي
3: روح بعد لسه
2: وانت لازم عجز روح شوف لك غير شغلة عمي انت غير مجيد بمكانك
0: خيط الرأفه مالتنا شويه مشتغل
2: لا ما
3: روح هو قطع روح عم روح روح روح لا خلي الناس تضحك عليك
0: شنو اخبارك؟
2: الله يسلمك بخير ونعمه الحمد لله وشو.
0: يا رب دائما تكون بخير. يلا احكي لي شنو الشيء اللي مثلا الاهل يعتبروه عيب سابقا بس احنا هسه يعني كلش عادي، واصلا العيب تقول هذا عيب.
2: قبل كانوا امه في الليل تمشي على المتزوج.
0: اي صدق صدق والله. اي
2: يعني كبرت الحدا وما وتزوجت وما اعرف ليش
0: حقيقه فعلا. انه شوف ذكرتني والله فعلا انه كان الاب من يعرف انه ابنه دا يمشي ويا شخص ممكن يكون حتى اكبر من عنده، مو بعيد عن المتزوج. اذا صادق شخص اكبر من عنده ممكن يقول له لا، او ينبهه، او مثلا يقول له لا يعني عيب انه انت تحكي وياه مثل كانه هو بعمرك، عيب ما ادري شنو. هو يعتقد بانه هو راح يعلمك الى اشياء او يوجهك لاشياء هي مو بعمرك، فاهمني؟ يعني باعتباره هو كبير بالعمر. حتى المتزوج في بعض الاحيان يقول لك والله هذا متزوج وعنده عائله وبالتالي اكو يعني ترابط زوجي وهاي الاشياء، فاهمني؟ فانت بعدك شاب، لازم انت ما تتعرف على هاي الامور او انت ما تدخل بيها او انت
2: انت هذا ستجاوبيني بعقل سابقا.
0: اي
2: وهسه الموضوع عادي،
0: هسه عادي طبعا. بدي اقول لك احنا ليش بدي اقول لك
2: اصلا عيب تشوف واحد اصغر منك، لا تشوف واحد اكبر منك.
0: صحيح والله. انت تتفاجئ من واحد اسمعك اقول له ليش، بالعكس يعني انه انت من تمشي ويا شخص اكبر منك بالتالي ممكن يعرفك على اشياء.
2: ممكن هاي القاعده ترهم الكل الا ويا عمار.
0: عمار رجعنا الى عمار.
3: سوي
0: ما ترى ما يصدق
2: ما ترى يعني كل قواعد الاخلاقيات والقواعد الكونيه اللي هي ثوابت يعني ما يلعب فيها.
0: اي
2: ما اشوف يعني مثلا تمشوا وياكم ما اعرف يعني المخرج مثلا.
0: اي
2: يعني تقريبا مسؤول 50% عن البرنامج
0: اكيد يا 50
2: يعني هو الباك جراوند مالتك.
0: اي
2: فالمفروض انتم سيادتكم ان تنجحون. زين انت هسه انت اشوف انت 70-75% شايل البرنامج.
0: أيه.
2: هو شغله خلني فيها ثلاثة وفي مالا.
0: يا بش هالصبغ هذا يموت. جونتون. طيب. يلا بيخاف متحمل ايش نسوي لها.
2: يلا.
0: عمو انت حياتي لك اكيد نورتني كل الشاكرة تصالك قلبي باي باي. وعمو رياحة والهاب يا وردة بيني لحظة. تسم الحمد لله. يلا عدنا الو.
4: الو السلام عليكم.
0: هلا محمد. عليكم السلام.
4: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك قلبي. شكرا.
4: عاوزة ميمونة.
0: شكرا تسلم كلك.
4: تقدرين تبعتي ايش وحشة مكانك خالي.
0: المشكلة ادري.
4: تقدرين شايفة دول العائلة.
0: اي.
4: اللي مثلا امهم السافر.
0: يما قلبي يعني امكم
4: يعني والله انت مش وحشة يعني حقيقة.
0: ولا عينك تسلم لي والله. انتو هماتين
4: تحيات العمان كامل.
0: تسلم. يلا محمد شنو الشيء اللي سابقا مثلا شنو نسمعه من الاب والام يقولون عليه عيب بس اليوم يعني ده نشوفه انه اصلا عيب تقول عليه عيب يمكن قالوا مستمعين.
4: قبل ستعادل الطفل من يسمع شيء
0: اي
4: ويجي ينقل لأهله من ما يسمعونه يقول له يعني
0: أي صح
4: لا تقول لنا يعني عيب.
0: آه
4: هسه لا صار عادي يعني.
0: أي.
4: حتى يدز دبوي
0: صار تحت مسمى أنه طفل ما يفهم ما يخالف.
4: هسه لا يجي ينقل بكل بغاء عادي ما حد يعني ويصدقونه.
0: أي.
4: يعني قبل يكذبون يقولون هذا الطفل لا حد ياخذ كلامه. هسه لا يقول لك لا هو ما حكى من ذاته او ما
0: صحيح
4: من
0: هو
4: داته.
0: سمع فبالتالي حكى يعني احنا مو بس بهاي السالفه نطبق مال الموضوع انه الطفل مثل الصخره ايش تكتب عليها خلص يعني بعد بقت بس بهاي
4: نعم وقام يعلف الطفل يعني هم يزيد بهارات وش اسمه
0: صحيح. طيب لا. أنا كلش أشكرك محمد نورتني أتمنى لك يوم حلو. باي باي. هلا والله. يلا عني حل الخبوستك. اتصال. يلا اتصال. ألو. لو طلع عندنا أغنية بيها.

0: يلا عندنا اتصال. الو الو الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: الله,
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، انا من متابعين قناه الرشيد.
0: عيوني مية هلا.
1: الله يسلمك. من الاستاذ سلطان الوريد هو اساسا الراديو مال السياره ما يطلع بس الرشيد.
0: يعني انت مجبر علينا بس خلفتهم لو انت حابني.
1: لا حاب
0: عبالي مو انت تقول الرشيد يعني الراديو ما يطلع بس الرشيد، هسه انت مجبر لو انت حابنا خلفتهم حتى نبدل لك الراديو.
1: احنا الجيل القديم ما راح يجبرنا
0: على راسنا. مية هلا.
1: الله يسلمك. بس احنا من نحب شيء محترم ومثقف وطروحاته جميله نحب دائما نستمع له.
0: عزيزي تسلم كلك ذوق.
1: التنسيق مالتكم كله يعني فول، يعني هيك نقول احنا.
0: كلك ذوق، اشكرك، شهاده جميله جدا ونعتز بها، تسلم لي.
1: والطروحات مالتكم حلوه، واليوم انت الطرح مالتك الى موضوع الطرح مالتك انت يعني اليوم جيتي على موضوع جدا جدا مهم.
0: طبعا
1: انا دا استعمل انا اسمي عباس.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ابو رتاج.
1: السؤال شنو اللي كان قبل ان يقولون عليه عيب وهسه صار؟ اذا نقول عليه عيب العالم يستخدم.
0: اي
1: مو نعم هذا السؤال.
0: اي صح بلي صح، يعني نعتبره هسه عادي مو عيب مثلا مثل قبل لا كنا نتجبجب من عنده نخاف. اي
1: الأخوة اللي تناقشت بيهم قبل شوية طرحوا موضوع جدا حلوات والله يبارك فيهم وتحياتي لهم، بس اكو نقطة مهمة سيس.
0: اي نعم.
1: قبل أهلنا قبل أهلنا احنا كنا بنصيح الله أكبر المغرب.
0: اي
1: يعني من التجين على بيت تدقين عليه الباب يحشون ياش من السطح الجوارين كلها فوق السطوح.
0: اي والله صدق صح.
1: وكل كنا ننام ونقعد الصبح حتى يعني ما نطلع من النايم بالفراش، كل من يروح على شغله على مدرسته.
0: صحيح.
1: يعني كانت بيوت بيت واحد.
0: حتى كانت الاسيجه مو كلش عاليه مثل هسه، اول ما تفكر تفكر تعلي السياج مالتك تخاف.
1: ليش؟ ليش؟ لانه اهلنا ويا الحليب انطونا التربيه وعلمونا العيب.
0: صح.
1: والمستحق. الموضوع اللي اقول لك فيه الاساسي اللي دا احب اناقشك فيه.
0: نعم.
1: قبل كنا بنروح ندق الباب. أنا حكيت على منطقتنا وعلى تربيتنا وبقية المناطق تدرين كل منطقة ولا شمرتها.
0: أكيد طبعا.
1: يعني كنا من نروح ندق الباب حتى لو صديق بغير مناطق بس اسمع مرة ورا الباب لازم 10 أمتار من الباب ونقوم نرجف.
0: صحيح والله.
1: راح تستحل. أي أمه أخته جنتهم بنتهم. يعني ليش؟ يعني نستحي حتى من خيالنا.
0: لا وتوقف يعني حتى اذا مو تنهزم فتوقف بمكان بحيث انه هي ما تشوفك، مو انت ما تشوفها. والله العظيم يعني تستحي انه انت تتحدث وياها وجها لوجه.
1: احكي لك حاله كنا نرجع من السوق نباوع مثلا انت حضرتك جايه من السوق.
0: نعم.
1: شايل علاقه مع المسواق لو غراب. العلاقه والمسواق شايل من ايدك بدون ما نباوع
0: بدون ما تحس. اي صحيح فعلا.
1: تطلع فيها قبل تجيها مشهوره بالباب مالك.
0: صحيح والله صح. هسه هاي قبل كانت هاي انت هسه تحكي لي اشياء كانت قبل نعتبرها يعني هسه انت عكست السؤال مالتي وهو فشي كلش حلو على فكره انه انت ذني الاشياء كنا قبل ما نقول عليها عيب انه احنا نساعد مره بس هسه اقول لك لا والله عيب. شنو
1: انا عكست السؤال مالتي؟
0: لا لا لا لا بالعكس انا حابه هذا الانعكاس. انت تحكي فشي حلو كان سابقا موجود اليوم ما يسووه على باب والله انه اني شنو مثلا حمال داشي لهاي المره. فاهم؟
1: مع احترامي للمستمعين كلهم هذا وقتنا هسه 95% اصابتك النقصين اصابتك على مود فلوسك وعلى مود
0: صح
1: مريض يكمل.
0: نعم فاهمتك. طيب صحيح.
1: فالعيب اللي كنا قبل نرجع الموضوع العيب العيب اللي كنا قبل إذا أريد نطلع عنا يدزونا نشتري من المحل أو نجيب خمون أو نجيب حاجة من برا يبان عليها تعال أنت شلون طالع برا عيب هاي اللي تطلع بيها.
0: صح. صحيح.
1: هسه تجي تدق الباب او يدق الباب جاء صديق ابنك او جيرانك وهو يطالع بالبرموده.
0: صحيح والله زين. عمي كانت قبل اتذكر والدي قبل يعني جدي الله يرحمه من كانت تندق الباب شلون يعني عذرا للتشبيه بس هو موجود شلون يعني النساء من يخلون عبايتهم موجوده على اي طارئ فاهمني الرجل مخلي دشداشته لابس بالبيت ملابس الطبيعيه شورت مثلا خلينا نفرض وفاني له بس من تندق الباب لبس دشداشته وطلع فتح الباب يعني ما يطلع بالشورت والفانيلا مالته فاهمني وهذا رجل دا احكي يعني فكانت قبل لا اكو فعلا حتى دقت الباب لها حرمتها وبالتالي فتحت الباب لها حرمتها كانت من تفتح الباب وتستقبل احد تكون انت بهندامك مو مثل ما هسه يعني
1: هسه هسه الحاله اللي صايره هاي لفه البرموده زائدا النرجيله مع الاسف الشديد اهل التكتيات اهل التكاتك زين يعني انت طالع على باب الله هسه والله عقاله تحكيها بالشارع يقول لك والله انا بالشارع ما اخذ راحتي جاب روحك جوا فاني طبيت على محل واحد قاعد لابس برموده وطالع يعني وزيع كلها وهاي فسالته قلت له اقول لك هسه اذا طبوا اهلك واني قاعد بمكانك تقبلها كان يقول لي شيء عادي فابو المحل يعرفني يعني معميله كان اطلع من المحل اللي وين قلت اعذرني بعد هذا لا انا ولا لي اصل المحل فطلع هذا مندوب المشكله طلع هذا مندوب يعني يوصل غراض للمحل ابو تسوق
0: نعم
1: فاب المحل رد قال له قوم انت راح تقطع رزقي بعد ما لا تجيني ولا توصل فهذا الثاني قاعد جاك هذا الولد طلع من بيتهم رايح للسوق
0: نعم
1: لو افتح لك كاميرا يعني هو شباقي خوفا استغفر الله يا ربي يعني هاي مسألة العيب هذا كان وهو العيب يعني إذا تحكينا عليه يراد إنه شهرين
0: أكيد أكيد طبعا أكيد أنا جدا سعيدة بمشاركتك ويانا وكلش فرحانة باتصالك بينا وعلى الأشياء اللي ذكرتها
1: يسمونه جيل الطيبين
0: والله على الرأس والنعم منكم
1: طيب أنا أستعمل أشتغل يعني من أروح أصل إلى مقام يعني ذاك اليوم محل البنية قلت لها بنتي بس صحي لي أبو المحل قالت عمو حارة إني تعطب جوا محل ملابس نسائية
0: نعم
1: قلت لها عمو أنا واقف برا قالت عمو إحنا بناتك قلت لها على عين وعلى رأسي الشرف بس ثاني ما أقدر أطب رجلي ما تشمر لي جوا
0: طيب. أي
1: ليش
0: عيب؟ نعم أي والله حتى كانت المحلات النسائية عيب الرجال يفوت بيها والله أتذكر يعني يوقف برا وزوجته تدخل المحل تشتري الأشياء وتطلع. طيب عموما أنا كلش.
1: برنامج تبي ساعة يبي يلعبوا.
0: ساعة واحدة.
1: وراك الساعة سلطان.
0: سلطان بثلاثة نعم.
1: وانا يا سلطان كنك اكثر يا سلطان
0: الورد نعم طيب عيوني اشكرك
1: ربي يحفظك ويديمك على المجتمع وتقديرهم احسن
0: تسلم
1: التوعيات هاي حلوه
0: تسلم كلك ذوق انا كلش اشكرك عزيزي نورتني شكرا مع الف سلامه باي باي نورتنا يلا اتصال اخر الو وانا ام عبد الله شنو حتى ام عبد الله فرحانه وانت فرحان والمؤسسة كلها فرحانة بعدم وجودي شنو السالفة عمي صدق كذي
2: مساء الخير
0: هلا مساء النور تعال شوف ايش يصير بي
2: شلون عافية الورع عليك على المخرج شلون الجميع مستمعين
0: شلونك محمد عيني
2: شلون
0: شنو منزلين اصلا ما منزلين اعلان يردون مقدمة على ساعة واحدة
2: من دي قدر
0: تصدقني عمي جيت كل شيء ما ادري لا لا يقول ايش اكو مداومه انا عندنا الكافتيريا ولا ذكروني كل مره الحليب يجي يركض قبلي ما ادري ايش
2: ما نشتغل باقي علينا احنا نصف خيمنا
0: انت مو هاي الكارثه انت مديرنا تحياتنا له العزاوي ادز له رساله اقول له استاذ انا باكر ما دام يقول لي براحتي اها اكو شيء اكو حفره تنحفر لي ما افتهمها
2: اكو طبخه
0: اي سلطان قالوا انت وين قلت له بالبيت كان يلا ماشي يعني ماكو اهتمام فاهمني
2: دا
0: عم نشتغل احس الموضوع اكو اي ما ادري والله ايش جاي يصير ما اعرف
2: ما نشتغل احنا وراك يلا خطه احنا يعني جدا نفشل خطه ولا
0: ضلين
2: فيه
0: والله عافية عليك ويعافية يعني الشغلة. يعني لا كل الأشياء تهدم علي، أريدكم أنتم ثابتين الله يخليكم، الوضع ترى خطر.
2: إذا جابوا ساعة واحدة غيرش أصلاً بعد ما نتصل.
0: سمعت أستاذ عمار؟
2: يعتزل فرد نوب.
0: إيه هو كيف عمار يقول لك أوقف البرنامج؟
2: أنزل منشور.
0: كيف وكل عنده هواية صار لي ثلاثة الله كريم. طيب أنا كلش أشكرك محمد أكيد لهذا كلامك. يلا محمد احكي لي شنو الشيء اللي كنا قبل نسمع عنه انه هو عيب من اهلنا من امنا وابونا او اجدادنا، بس هسه صار كلش عيب تقول عليه عيب. حلو هاي
2: باعي امانه يعني. انا تحياتي للمتصل قبلي، كلامه جدا دقيق
0: صحيح،
2: كلامه محترم، ومع الاسف المجتمع وصل بينا الى هيك مرحله.
0: نعم، من باب انه احنا يعني ناس ديمقراطيين، من باب ناس يعني ماشيين ويا هم هيك يفتهموها طبعا، بس هي غلط، ما لها علاقه ما لها علاقه.
2: يعني مسألة عذر هاي المفردة، عذر قلة التربية والأخلاق ويا الجيران، هاي ما لها شغل بالديمقراطية. احنا مستر بعد الديمقراطية جتنا افتهمناها غلط، انه الديمقراطية لازم حرية اكثر من اللازم، وبراحتي شو اسوي؟ لا مجتمع يقول لي عيب ولا اهلي يحاسبون. هاي مو هاي العذر، هاي انفلات في الفرد نوب بالأخلاق. احنا قبل كنا نقف بالركن يطلع جيران رجال كبير امره ولدي عيب توقفوا هنا في مسار ندمج ونطب جو، بعد ما نطلع ولا ناقف في هذا المكان خلاص. هسه اذا طلعت تحكي لنا طفل عمره 12 سنه يراددك ويلاسن ويغلط، يا بعيب اقف بيتك اقف شارعك. التربيه لها دور، الاساس لها دور.
0: زين
2: شوف قبل كنا نشوف الجيران نقول عيب نظل واقفين في الباب. احتراما لها والجيران يعني تعتبر اخوتنا وعرضنا. هسه ماكو، لا اقف بالباب والبس برموده قصيره والبس عذره فانيه علاقه وشال جيجارتي، لو الكلام المات اللي اتلفظ به الكلام اللي غير اخلاقي.
0: نعم
2: ماكو عندك، مره فاتت، مره كبيره فاتت، ابنه شابه فاتت، للاسف كلها راحت. واكو مسألة قبل كنا ما نشوف يعني محل نسائي برجال يبيع، هسه ما شاء الله خير من الله. طبين انتو عاد تشتقين رجال قاعد يبيع والمرأة تبيع، يا شنو السالفة؟ هو محل يعني ملابس مالته كلها نسائية، من المعيب ان الرجل يقعد يبيع.
0: صحيح،
2: يعني انا هسه حاليا انا اذا اقول ايش يقول يكذب، انا زوجتي صار 10 سنين ما خليها توصل محل خلاص. اقولها اي امور تريديها اللي يقدر اجيبها انا اجيبها، واللي ما اقدر هاي بصفنا جيران تبيع اغراض خذي من عندها، ممنوع توصلني السوق.
0: بلي.
2: لان للاسف صارت امور يعني غير اخلاقيه، امور من المعيب نشوفها في المجتمع. صح. احنا اول مجتمع اسلامي. مجتمع عشائري. المفروض هاي الامور كلها تظل عندنا ثابته. اوكي يجوز عندنا من بعض الناس ظلت عندهم هاي الامور. الجيل هسه يعني تجين شيء قليل جدا محدود. الأهل قام يعلموهم، بس المشكلة الأكبر صارت ماكو عيب للأسف، لا احترام المرأة بالشارع. وأتصور شو كان المشكلة اللي صارت قبل فترة ويا المرأة والتجاوز والتحارش.
0: عمي هسه يعني عركة بين المرأة والرجال مالها حرمة، تلقاها الكل تدري بيها.
2: يعني عمره وحياتي ما شاف مرأة.
0: هسه كنا قبل ممكن الجيران يسمعون صوت العيطة اللي بصفنا اللي قدامنا، يسمعون صوت العركة بين المرأة و... هسه لا عيني، هسه أنا إيش رأيك بمنشور تنشرني بالمنشور الثاني، شوف من اللي يجيب تعليق أكثر.
2: صارت مشكلة. نعم. يعني الموقف اللي صار يعني أمانة كرهت نفسي فيه وقلت للأسف إحنا واصلين إلى مرحلة خلاص بعد انتهى المجتمع. صحيح. أنا ما شايف مرة تطلع بالشارع تعارك ويا الرجال وتلزم الولد بوكسيات وراجديات، ما في. وين وصلنا احنا؟
0: زين.
2: فخلي كلامي أوجهه للشباب حاليا.
0: نعم.
2: البنية من تطلع بالشارع اعتبرها أختك. مثل ما تخاف على عرضك بالبيت. خاف عليها أيضا، هاي هم تعتبر عرضك وشرفك. فخلي احترام إلها. ما منت بالله، أحيانا تلقين الشاب تتكلمين معاه تقول اسمه هاي لابسة. ما لك شغله، لابسه ملابسه شيء ما يخصك.
0: طيب
2: هاي حريه شخصيه للانسان. أوكي. بالمقابل تحترم غصبا عليك البنيه مهما يكون، تحترمها مهما يكون متلفظ بالفاظ غير اخلاقيه.
0: زين
2: اكو اهل طلعت من يمهم، فانت مو مكان اهلها تحاسبها.
0: طيب محمد، طيب محمد وصلت فكرتك، عيوني تحياتي لك، اكيد نورتنا، شكرا والله. هذا الموضوع يحتاج وقت، كلش هواي يحتاج يعني نحكي به هواي، بس على اللي اقدر عليه. يلا اتصال اخر. الو، شوي نستعجل الاتصالات. مساء النور.
3: الو، مساء الخير.
0: هلا ابو وفاء، شلونك؟
3: الله يخليكم، الله يبارك فيك، حياتي المخرج والمستمعين، الحمد لله الله يخليكم. ولا انصي يعني، انا اتذكر اخر الحوار شارع مش ثلاثة، كنا صاحبين تاكسي من مدينة لمدينة، الشخص اللي ما كنت اعرفه يعني قال لي انت منه كذا، قلت له انا فلان ابن فلان.
0: نعم.
3: يعني حاسدني على القميص المسردن، قال لي يابا انت لابس قميص مسردن، ابوك الله يرحمه كان يعني يلبس بتراب، قال لي قال انا ما اقدر البس. يعني في راحة بغتة في فترة معينة يقولون يعني ما عرف بالعشرينات او هيجي اللي يطلع بدون غطاء رأي كان يعتبرون في شيء عيب، يعني ولد من 18 سنة يفترض انه يلبس عرق شيء معك شيء ما هيجي او غطرة وقال ليش ما وقال حسب اللي هاي أساس بحكم عن شيء من الماضي. ما ممكن بس بعض القرى والأرياف ممكن يستخدمون.
0: نعم. طيب أبو وفاء، أنا كلش أشكر اتصالك، نورتني.
3: شكرا
0: عيوني، مع ألف سلامة، باي باي. تعطيني فاصلة شوية؟ أي والله.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون ست عبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله بخير، انتم بخير،
0: نورتنا.
1: الله يسلمك نور نورك.
0: من وياي؟
1: انا عندي رامي من امريكا.
0: اهلا وسهلا يا رامي، حياك
1: الله يحفظك ويسلمك.
0: اي رامي،
1: انا عندي تعليقين ان شاء الله يكون يعني اكو رحابة صدر. الاول موضوعك الجميل جدا، طبعا انا اهتم بهاي المواضيع اللي طرحيها لانها من المجتمع، ما تجيبين شيء من الفضاء يعني. ف العيب اللي كان يعني موجود بالمجتمع عندنا او
0: نعم
1: اللي هو الجدال بين الصغير والكبير، انه شخص تقول لي لا هذا عيب ما يجوز، هسه نعم. ما يقبل.
0: صحيح.
1: يعني بتعبيرنا احنا نقول هيك يكلب بالوجه.
0: صحيح.
1: ما ممكن يتقبل الراي الاخر. كنا نسمع يعني العم الخال هذول لهم دور بالتربيه كانوا.
0: نعم.
1: هسه لا، ما نهائيا العم والخال مغيبين، ما لهم اي دور.
0: صحيح.
1: والاب صار مغيب، هواي ناس هواي عوائل ما يحترمون دور الاب. الاب وكانه شخص ما له اي قيمه بحياتنا. ما نسمع كلامه، ما نسمع توجيهاته.
0: نعم.
1: هاي هذا اللي قبل عيب وهسه صار مسموح.
0: صار هسه مسموح يعني. فعلا اي صحيح. وانا قلت في بدايه الحلقه اتصل واحد همتين قال هذا الموضوع، وقلت له والله هسه صار عيب تقول للشخص لا تجادلني او لا تناقشني، يعني شايف انه ينطيك
1: يعني
0: يناقشك باشياء،
1: ينطيك اعذار ويناقشك، يوصلك الى درجه انه تحسين النقاش يعني عقيم. أيه. وياه خلص بعد.
0: صح.
1: انت تبزعين من عندك، يا خلص سوي اللي انت عاجبك يعني.
0: فعلا
1: خلص روح.
0: فعلا.
1: كيف الشغلة الثانية.
0: نعم.
1: ما دام أكو وجهك الطيب بهاي الدنيا والآخرين والمستمعين، فمعناها الدنيا بعدها بخير
0: الحمد لله.
1: العراق، أنا جيت للعراق قبل 5 سنوات يمكن أو 6 سنوات.
0: نعم.
1: لا البلد بعدها بخير، وبناس طيبة، وبناس تعرف العيب، بناس
0: مو هي احنا قبل كنا نسمع هاي الجمله ما نعرف معناها، اللي مال يقول لك الشين يطغى على الزين، هسه قمنا نعرفها فعلا اكو اشخاص يعني تصرفاتهم احنا نسميها شينه يعني مو زينه، فاهمني؟ قامت تطغي على الزين، صاروا هم يعني بالصوره اكثر من الناس الزينه. فبالتالي
1: انا شفت لقاء، العفو من حضرتك، شفت نعم. لقاء القناه الرشيد ويا شباب اثنين بالسوق، يقول المقدم يقول له احنا يتامى لا ام ولا اب واحنا ربينا نفسنا، فمعناها الدنيا بخير.
0: نعم.
1: اللي هم يتامى وربوا بسوق
0: لا لو خليت قلبت اكيد
1: احنا ربينا لكن بعض الاتصالات ويا حضرتك تحسسنا وكانه احنا بخطر يعني، لازم ما نأمن على نفسنا بعد نجي مثلا.
0: لا مو هيجي، بس احنا نحكي بالاشياء الشارع. احنا نحكي بالاشياء ونسلط على الاشياء اللي ممكن تكون سلبيه موجوده بالمجتمع اليوم. انت تسمع هسه اللي حكوا.
1: نعم.
0: هذا موجود. هسه تقول لي نسبه هوايه نسبه قليله، راح اقول لك يعني حسب، بس هو موجود فاهمني. فاحنا بدنا نحكي به، حتى بالتالي ممكن احد يسمع، بالتالي ممكن احد يسمعنا ويعى اكثر انه هذا التصرف هو خطا او هو مو صحيح، او ممكن احنا نعالجه، او ليش ما نسوي مثل قبل ما تعلمنا من اهلنا، فعلا ليش نتعلم بالاشياء اللي تفيدنا واللي اللي احنا مقتنعين بها، والاشياء اللي هي منطقيه ما نتعلمها والله ما تفيدنا. لا، اكو اشياء لابد ما تبقى موجوده يعني من اهلنا. هسه من دا احكي وياك انا دا اتذكر في التفاصيل معينه حقيقه هي كانت موجوده وكنا نشوفها، بس للاسف اليوم اذا نسويها راح يقولون عيب، هاي تسوون انتم ناس متخلفين مثلا
1: اكيد
0: تحت هذا القوس.
1: نقطه انتبهت عليها بالمجتمع يعني للاسف، وبالذات بالعراق من نجي زياره نركز على اشياء، يمكن لان مفارقين الوطن صار لنا فتره فنشوف يمكن السلبيات اكثر. لا لكن العراق بخير الحمد لله.
0: لا اكيد طبعا لو خليت قلبة كان ماكو عراق بعد، لا كنا هيك احنا
1: يعني كنا يعني حتى المتزوجه ما خلصانه من شر اللي هم طالعين من الطريق، العفو للكلمه يعني.
0: صحيح فعلا.
1: هذا كلش مخجل.
0: نعم.
1: يعني تمشي هي وزوجها، هي وابنها، هي واخوها، ما متكفيه الشر يعني ابد ما خلصانه.
0: نعم.
1: هذا اللي يذب الحشايه، وهذا اللي يذب رقم، وهذا اللي يحكي له كلمه.
0: صحيح.
1: يا اخي ما يجوز، ما لك الحق انه انت تعتدي على اعراض الناس تحت مسمى حريه. انا بكيفي. لا ماكو شيء اسمه بكيفك. ماكو شيء اسمه بكيفك. انت اذا تقبل تعتدي على اعراض الناس معناها تسمح للاخرين بالاعتداء على عرضك. فهذا ما يجوز. انا ما انطي الحق لنفسي انه اتطاول على عرضك لا سامح الله. شلون انت تسمح لنفسك؟
0: نعم. طيب انا جدا اشكر اتصالك.
1: نبقى نسمع صوتك الحلو.
0: عيوني اشكرك كلك.
1: ولا تقطعين علي انا بعد.
0: تسلم
1: مره ثانيه.
0: تسلم عيوني كلك ذوق. اشكرك قلبي. تحياتي لك، اكيد نورتني.

0: يعني العوائل، مو ذول العوائل تكمل المرتبة الخيط نقول بين قوسين.
1: نعم.
0: مجلس سامع. زين تشوفين إنه ما يحترم أمه وأبوه، فإحنا قبل يعني إذا طالعين المكان ويأهلنا مثلا إذا نزل الأكل على حسب الأصول بالمطعم ممنوع واحد يمد إيده، مو ممنوع صح. إنه ممنوع
1: أكو نظرة معينة. نظرة إنه قبول أوكي يلا نشوف هاي النظرة يلا
0: أنا على أبوي وإذا مد إيدي وأمي ويا إيديت بعد نسيت يعني خربت الطلعة من نرجع يأدبوني
1: صح.
0: فهاي كانت من الأشياء اللي أتذكرها
1: فعلا
0: هسه يعني هاي بالنسبة للدولة. بس بالنسبة لي أنا بحياتي هسه بنتي أعلمها تفشل بس أمها ما تقبل وأنا مستمتع بهذا الشيء هم ماتي راح العب بيها
1: زين
0: يعني بس مو في شعر دسميت يعني غلطات بسيطة يعني عمرها هي 3 سنين
1: طيب
0: زين وتحياتنا لكم ومشتاق لكم.
1: شكرا شكرا أمور تحياتنا لك عيوني نورتنا أكيد مع ألف سلامة. أمير شان هو آخر اتصال بحلقة اليوم، أكيد أختم وياكم حلقتنا اليوم اللي كانت حلوة باتصالاتكم عيب أداومه. بالنهاية اختلاف الأجيال مو معناه أنه جيل صح وجيل خطأ، كل جيل تربى بظروف وأفكار مختلفة، المهم نتعلم شلون نحترم اختلاف البعض. الأهل يحتاجون يفهمون بأنه هذا الجيل الجديد والجيل الجديد هم يحتاج بأنه يفهم أنه ليش الأهل أصلا دا يفكرون بهذه الطريقة، وبين الاثنين يبقى الاحترام والحوار هو الشيء اللي يجمعنا. آخر شيء ممكن أوجهها رسالة إلى الجيل الجديد اللي كل أملنا بأنه هو يكون بالطموح اللي إحنا نريده، عيشوا حريتكم، عبروا عن نفسكم، اختاروا طريقكم، ما حد يقول لكم لا، اختار الشيء اللي أنت تحبه اللي أنت ما مجبر عليه بدراستك بعملك بغيره أوكي، بالأشياء اللي هي تنفعك مستقبلا، الأشياء اللي فعلا تستحق بأنه أنت تختارها مو تختار أشياء ممكن. أشكرك أشكرك. فعيشوا حريتكم، عبروا عن نفسكم، اختاروا طريقكم، بس لا تخلون كلمة حرية تصير مبرر حتى تتخلون عن الاحترام والذوق والحدود، هذه مو حرية، هذه خربطة. فمو كل شخص نقدر أو مو كل شيء نقدر نسويه يعني لازم نسويه، ومو كل شيء صار عادي بالمجتمع يعني صار صح، لا أبدا. الحرية الحقيقية مو أنك تسوي اللي تريده، بس الحرية بأنه أنت تعرف حدودك وين وتحترم نفسك قبل ما تحترم الناس اللي حولك، لأنه احترامك لذاتك بالتأكيد راح يصدر من عند احترامك للآخرين. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، كانت حلوة وتنيت كتير كتير مشتقت لكم. باكر نفس الموعد على عنادك، نلتقي وياكم ساعة واحدة. باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف وكلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نكتب شو يعني
6: ثبتها على الرشيد FM.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يتسلم رسالة من القيادة السعودية تتضمن تجديد دعوته لزيارة الرياض. مسرور بارزاني: لا يوجد أي جنود أمريكيين بقاعدة الحرير. التربية توضح بشأن طباعة الكتب وتؤكد الإجراءات تسير بشفافية وأن أعتمد على إعادة تدوير المستخدمة سابقا. قال المكتب الإعلامي رئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء علي فرح الزيدي استقبل رئيس الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية خالد بن علي الحميدان والوفد المرافق له، الذي نقل رسالة من قيادة المملكة تضمنت تجديد الدعوة لرئيس مجلس الوزراء لزيارة العاصمة الرياض، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بشأن التطورات الأمنية في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان حرص الحكومة العراقية على ترسيخ علاقة التعاون مع المملكة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أن الإقليم يرفض أن يكون طرفا في أي صراع إقليمي، مشددا على أن الأولوية القصوى هي حماية الإقليم والحفاظ على أمنه، كما أعلن دعمه الكامل لجهود الحكومة الاتحادية في بغداد لحصر السلاح بيد القوات النظامية، فيما نفى ما يشاع عن وجود عسكري أمريكي في بعض قواعد الإقليم، مؤكدا أنه لا يوجد أي جنود أمريكيين في قاعدة حرير الجوية منذ 10 سنوات. ذكر المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان أنها تود التوضيح والتأكيد على أن إجراءات طباعة الكتب المدرسية للعام الحالي تسير وفق ضوابط وتعليمات واضحة وشفافة أعدت بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة الفنية والكفاءة في تنفيذ هذا الملف الهام للطالب والأسرة العراقية. وأشار إلى أن المبالغ المخصصة لطباعة الكتب لهذا العام تمثل نحو ثلث المبالغ التي كانت تخصص لهذا الملف في سنوات سابقة، قياسا بعدد الطلبة والاعتماد على إعادة تدوير الكتب المستخدمة سابقا، الأمر الذي يعكس الحرص على ترشيد الإنفاق مع الحفاظ على جودة المنتج النهائي. كشف مصدر أمني عن صدور توجيهات عليا تقضي بإلغاء الممرات العسكرية في السيطرات وإخضاع جميع الأرتال الحكومية والعجلات الخاصة لإجراءات التدقيق والتفتيش دون استثناء. وأضاف أن التوجيهات تأتي في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية وتوحيد آليات التفتيش في السيطرات. كشفت شبكة CNN الأمريكية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كاين قال في محادثات خاصة مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إيجاد مخرج من الحرب مع إيران، وأضاف أن الخيارات العسكرية لتصعيد القتال قد تأتي بنتائج عكسية، كما رأى أن القوة الجوية وحدها من غير المرجح أن تحقق الأهداف التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعناوينها. الزيدي يتسلم رسالة من القيادة السعودية تتضمن تجديد دعوته لزيارة الرياض. مسرور بارزاني: لا يوجد أي جنود أمريكيين بقاعدة حرير. التربية توضح بشأن طباعة الكتب وتؤكد الإجراءات تسير بشفافية ونعتمد على إعادة تدوير المستخدمة سابقا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني. أغاني. أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

مساء الخير عليكم مستمعيني، مساء الورد على كل من يسمعنا في الطريق اكسترا. في حلقتنا لليوم بصراحة، وهي لقادم الوقت اللي هي ساعة حقيقة، راح أتحدث لكم عن فد موضوع أنا أعتبره من الموضوعات المهمة جدا، اللي المجتمع العراقي بدأ يعني يصير عنده نوع من الضبابية، أو أكو نوع من الاختلاف بوجهات النظر والاختلاف بالقناعات. كنا نعرف إلى أنه المجتمع العراقي هو من المجتمعات العاطفية جدا، بجانب آخر هو قد يتأثر بالمحيط دائما، وواحدة من الأشياء التي يتأثر بها كثيرا هي تخص المنظومات أو الجهات التي تتحكم بتصرفاته وسلوكه. بمعنى احنا اليوم كمجتمع نتأثر بالعشيرة، إذا كانت واحدة من عشائرنا الجميلة الرائعة، إذا كانت هناك، نعرف احنا عشائر أنتجت مثقفين وأدباء وعلماء وغيرها، وأكو عشائر أنتجت ضباط وأخذت مصدر القوة. يعني كنا حتى لا يعني نروح بعيد أو ممكن نكذب على روحنا، اليوم أكو عشائر هي صاحبة باور وقوة، وهنالك عشائر هي منتجة لفئات من المجتمع، منهم اللي قلنا العلماء وغيرهم، وأكو ناس عشائر طبعا هذا لا يخلو أنه هي مو فقط يعني مغلقة، لا، أكو هيك وأكو هيك وأكو هيك. فإذا بالتالي هاي واحدة من المنظومات اللي هو يتأثر بها، يتأثر أيضا بالمنطقة، البيئة المحيطة به. إذا كان عايش يعني اليوم الفرد اللي عايش طول عمره ووالد في مناطق معينة يختلف تماما عن مناطق معينة، اللي والد بالرصافة يختلف عن الكرخ، اللي والد ب مثلا بلديات يختلف عن الوالد بلديات يختلف عن الوالد بالقادسية. البيئة تحكم، جارك، تفاصيلك، الكثافة السكانية. يتأثر الفرد العراقي بالكثافة السكانية من خلال سلوكه، اللي قاعد في مناطق الشعبية أو المناطق المكتظة يختلف عن اللي قاعد في منطقة يعني أصغر بيت بيها مثلا 1800 متر، جارة بصفة لازم يروح له بسيارة مال جولف. يتأثر، ويتأثر أيضا من خلال منظومة التعليم، كيف تعلم، من علمه، ومن هم زملائه. والتأثر الأكبر من هذا كله هو التأثر الديني، اللي يتأثر كثيرا بمنظومات الدين التي تحكمه. فلذلك تلقى أنت اليوم عندنا مناطق، إحنا في بغداد وباقي المحافظات، المناطق اللي بيها كثافة مثلا من الديانة المسيحية تلقاه يتأثر، حتى وإن كان مسلم، يتأثر بالفئة والأفراد الموجودين في هذه المناطق. اللي ساكن في مناطق مثلا بيها كثافة مثلا من الدين الإسلامي أو دين الإسلام، يعني مسلمين، سيتأثر من طائفة معينة، يتأثر من فكر ديني خلينا نقول شوية متعصب، يتأثر هو. هنالك حكمة تقول لا يخلق الإنسان متعصبا إلا عندما تكون البيئة كذلك. فلهذا لدينا اليوم أشخاص في مجتمعنا تشوفهم يتأثرون بالتعصب الغير منطقي. كلنا نعرف، إحنا اللي دا نسمع هسه، كنا نعرف إلى أن الدين الإسلامي هو دين السلام والتسامح، ولذلك كثير من الخطابات التي حصلت ما بين الله سبحانه وتعالى والنبي الأعظم محمد رسول الله تحدثت عن تفاصيل. مثلا يتحدث جزء من عدها بالخطاب: إن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مثلا أنت لو كنت غليظ القلب، قاسي، وكنت فظا في كلامك، وحاشا للرسول أن يكون كذلك، لانفضوا من حولك، يعني تشروا عافوك. أيضا إنك لعلى خلق عظيم. إذن كل الأشياء تشير إلى أن من دعا إلى هذا الدين كان رجلا أمينا، متسامحا، متصالحا، مسالما، وحث على أن نذهب باتجاه الدين بالطريقة الصحيحة. بس تدرون أنتم في هذا المجتمع أو في المجتمعات حتى في ذلك الوقت، عندما ذهبت باتجاه، يعني تخيلوا أنتم
في فترة من الفترات، هذا طبعا مناسبة كلها مقدمة لما سأتحدث عنه، لأن حقيقة الموضوع كلش مهم، بس أنا حاول أذكركم به. العموم في ذلك الوقت بعد وفاة الرسول، والبعض يشير إلى استشهاده، أي بعد أن غادرنا الرسول الأعظم، كان هنالك خلاف بني على أساسها أول دولة إسلامية بوجود أشخاص، كانت في زمن الرسول موجودة الدولة الإسلامية، ولكن بني خلال الخلفاء الراشدين، بعدين الدولة الأموية، بعدين الدولة العباسية، وبها بعدين الفاطميين وغيرهم، إلى أن وصلنا إلى اليوم. ولذلك كان هنالك صراع، هذا ما أسسه طبعا الرسول بالمناسبة، صراع السلطة. البعض كان يذهب باتجاه أن يكون الصراع للسلطة يتغلف بشيء ما، لأن أنا ما أقدر أثر اليوم، أسان اليوم أجي أقول لكم أنا راح أرشح بالانتخابات، هسه شو قصة 16 شو ترشح الانتخابات؟ شو أقول لكم؟ خوش ولد حباب زين، أهلي يحلفون برأسي، ما أكويش فيلم، لازم أذهب إلى اتجاه حتى أؤثر بيك، أشوف أنا وين جمهوري. وهذا طبعا جزء من الدراسة التي كنا أدرسها في كلية الإعلام، يعني كل شخص أكاديمي سيفهم، وأنتم أيضا ستفهمون وياي. عندنا اسم الجمهور المستهدف، من أستهدف أنا؟ فئة العمرية، الوضع التعليمي الثقافي، الخلفية التعليمية الدينية، حتى أقدر أوصل لك الرسالة. فبالتالي ذهبت السلطة إلى أن تحاول أن تذهب باتجاه معين وتتغلف. فلهذا كل المجاميع المسلحة اللي كانت، أو الإرهابية طبعا، الإرهابية المسلحة التي كانت وتشكلت ما بعد عام 2003 تغلفت بالغلاف الديني، لكن ما قدرت تتغلف مثلا بغلاف قومي أو غلاف عشائري أو غلاف مناطقي أو غلاف، يعني ما قدروا. ليش؟ لأن هذا مكشوف. فعندما تغلف

0: خلفت بذلك جاء عندنا رجال تصدروا المشهد وعاثوا في الأرض فسادا. وهذا ما كان في خطاب الملائكة لله سبحانه وتعالى عندما قالوا أتجعل فيها من يسد فيها ويعيث في الأرض فسادا. الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني كل شيء أحبها لأن بيها اختزال لما نحن عليه الآن. إذن تشكلت واليوم اللي إحنا نشوفه قدامنا تشكل المتأسلمون أو الإسلام السياسي الذي بوجهة نظري يعني لا يبت إلى الواقع بشيء. اليوم قلنا نشوف شخصيات دينية تذهب باتجاه السياسة. السياسة ومثل ما تحدث واحد من مهندسي السياسة في العالم ما أقدر أحد يعني يختلف عليه اللي هو تشرشل. تشرشل مفكر إسلامي مفكر سياسي كبير قال لا يمكن خلط الدين بالدولة. ما ممكن. سياسة مطبخ قذر تطبخ فيه المؤامرات ليسقى منها الشعب. فبالتالي ما ترهم. ولذلك اليوم احنا عندنا شخصيات سياسية موجودة شخصيات عفوا دينية موجودة الآن وفاعلة وإلها كل التفاصيل تحاول أن تدفع ليس تدفع بنفسها تدفع بالآخرين إلى أن يكونوا قادة سياسيين. بس هي ما تصدر المشهد حتى لا يقال عنها أنها قد ذهبت باتجاه الإسلام أو العفو السياسي أو الإسلام السياسي. لهنا وصلت أنا وصلت لكم فكرة. مقطع من المسلسل حقيقة أنا أعتبره من المقاطع المهمة جدا اللي هو دفعة بيروت اسمه وفتشي هيجي. يتحدث شخص ويكشف إلى أن الشعوب كيف تخدع عندما تلعب بعض الشخصيات بمشاعرك وقناعاتك وتأخذك إلى مديات قد تكون مديات خطرة وأنك قد تسيء إلى نفسك وإلى وطنك وإلى شعبك وإلى يعني حتى تسيء إلى نفسك أمام الله سبحانه وتعالى من خلال أفكار تزرع فيك. خلنا نسمع المقطع وارجع أكسف لكم.
1: الناس تهتم بالمكان اللي ينبت فيه الشعر بوجه الرجل. الشارب قومي متهور وحالم واقعي. الأملط ثائر وشيوعي وزنديق. الملتحي طيب متدين وسفير للجنة. الناس ما تفرق بين الدين ورجل الدين وبين هالاثنين حتما تدخل السياسة.
2: يعني انت سياسي
1: بواجهة دينية. مجتمعاتنا تعطي الشخصية الدينية قدسية تخليها فوق شبهات الشك فوق الأسئلة. لأن سيدنا موسى كان يسأل الخضر وهو متأكد أن الخضر كان يوحى إليه. تدري ليه ظل يسأله وما تحمل فكرة السكوت؟
2: ليه؟
1: لأن الله بيوصلنا أن الأخلاق هي الأساس. الدين متمم للأخلاق. سيدنا موسى شاف تصرفات رفضها عقل أخلاقيا عشان كذي سأل وحرم نفسه من فرصة البقاء مع الخضر. ما قال هذا يوحى إليه خل أحط أخلاقي بالدرج وأطلعها لما نخلص. لا ما سكت إلا لما ارتاح ويات أجوبة أخلاقية تطابق فيها الدين مع الخلق.
2: وإنت؟
1: أنا شو؟
2: أنت ما عندك أخلاق.
1: أنا سياسي. سياسي ياخذ اللي تحت من رغبة من الأخلاق. تتلج اللحية لها أثر ليحين تتلمسها من وراها شيء زيد. الحمد لله اللهم دمها نعمة وامنعها من الزوال. الحمد لله. أغسل يدي وانتظرك في الغرفة.

يعني في هذا الحوار الحقيقة الذي ظهر على الشاشة، اعتبره من الحوارات المهمة جدا في تاريخ الشاشة الصغيرة. كيف هذا الممثل أجاد في هذا الدور؟ طبعا كنا نعرف احنا، واكو مقطع آخر كان يتحدث به وكشف نفسه وقال أنا كنت أستخدم هذا الجانب اللي هو الجانب الديني، يعني نلعب على العواطف. طريق الله سبحانه وتعالى وطريق الهداية وطريق الإسلام سهل جدا بالمناسبة، سهل. ليش سهل؟ لأن احنا عندنا دستورين

مصدرين ما يقبلون الشك، القرآن والسنة النبوية. السنة النبوية اللي هي من ضمن الأحاديث والقصص الخاصة بها والتي تسند إليك في كل جانب. البعض يتحدث شنو يقول لك لا احنا في الآن لا يمكن أن نربط كل القوانين التي حصلت في ذلك الوقت ونطبقها على هذا الوقت باعتبار هنالك متغيرات، ويستندون إلى حديث ويقول إلى أنه لا تربوا أولادكم على أخلاقكم فإنهم قد ولدوا في زمان غير زمانكم. وهنالك قبل هذا عندما تحدث هذا الرجل على أنه الدين متمم للأخلاق، عندما أيضا كان هنالك أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الأخلاق تأتي قبل الدين. سيقول شلون ما يصير الساتر شلون قبل الدين؟ أنا أقول لك شلون قبل الدين؟ أنا أقول لك لأن الله سبحانه وتعالى عندما اختار واصطفى، والاصطفاء في اللغة قمة الاختيار، عندما اصطفى الرسول الأعظم قريش بها زلم هواي، اجى اختار الصادق الأمين، رجل لا عليه غبار، أوحي له، مصدر ثقة للجميع، وجاء بهذا الرجل ليتصدر مشهد الرسالة وأيضا الدعوة للإسلام. سقط ياه الآن. اليوم إحنا في مجتمعنا العراقي اللي إحنا عايشين به عانينا كثيرا، حتى وصل البعض من عندنا إلى أنه يرى في شخصية الرجل أو بشخصية الإسلام السياسي يرى فيها أنه عنده يعني مآخذ صارت عليها. وبدليل هذا الخطاب الذي كان يحصل عام 2006 و2010 في الانتخابات، وهو الخطاب الديني الطائفي، اليوم بهاي الانتخابات الفاتت ما اشتغل. بدليل يدعى حالة محجيت كان تضحك عليه العالم. ليش؟ لأن الفرد العراقي ذكي وفطن ومن جانب آخر عاطفي، عاطفته دائما عامة عليه. ماذا تتحدث فيه اليوم إلى أنه إحنا كأشخاص يجب أن نفصل ما بين طريق الهداية وطريق الله سبحانه وتعالى وطريق ديننا الحنيف، حتى باقية الأديان طبعا. هذا الطريق طريق واضح واضح، الله سبحانه وتعالى خلنا قوانين وأوجد إنه قاعدة، هذه القاعدة مبنية على أساس القرآن الكريم، دستور يعني لكل زمان ومكان. بس يرى شو يسوي اللي هي مرات بعض الدعاة من رجال الدين، دعاة يعني من يدعو بخلق. احنا كل يوم كأفراد ايضا عندنا مآخذ على بعض رجال الدين، اكو واحد يطلع قناة من القنوات يحكي ويفشر وما ادري شو، هذا ما ممكن يعني. حتى وان كانت لديه مثل ما تحدث هذا المقطع، حتى لو كان لابس عمامة، حتى لو ليش؟ لان هذه يعني هذه العمامة لها قدسية، وهي عمامة رسول الله. وفي ما يعني في مناسبة سابقة يعني، وكانت في وسيلة إعلام، تحدثت إلى أن العمامة لها قدسية عندما يعرف الشخص معنى هذه العمامة. وبدليل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، مو زعيم مالتهم هو أبو بكر البغدادي. أبو بكر كان واقف هذا هاي الخطاب اللي كنا شفناه إحنا باليوتيوب بالجامع بالموصل، وقفوا هاي الساعة سعرها فوق 10,000، لابس عمامة رسول الله، جزرها للمحافظات، جزر مو لا مو مجزرة قام بها. بأي كلمة قالها أو بأي حجة؟ حجة الدين. كفر الجميع وجعل من عندهم حطب لفكرة. هل ممكن أقول على هذا أنه هذا قدسية العمامة؟ لا طبعا. ما المنطق في ذلك؟ لا يوجد منطق إلا أن يكون هناك غاية سياسية. وصلتك الفكرة؟ أيضا واحد من الأشخاص اللي هو ادعى بأنه هاي طبعا موجودة خبرها معروفة بمناسبة ادعى شيء الكياهن، مو قصص وكتب وممكن واحد يحرف، فيديو على اليوتيوب تقدر تروح تشوفه. أحد الأشخاص ادعى في إحدى من سنوات الحج بأنه هو المخلص وهو المختار وهو المهدي، طلع رجال سياسة لا يمولى حواليه، يجهل ولا يفقه شيء. هل ممكن أربط ما بين ذول الاثنين؟ لا ما أقدر. فأنا اليوم أتحدث وياك أنت مواطن عراقي، كنا قبل نعرف شو نسوي بديننا، كنا نحبه، كنا نعمل على كل التفاصيل الخاصة بالدين، نروح نزكي
ونصلي ونقوم بالأركان جميعا، ونعرف إحنا أركان الإسلام ونعرف كل التفاصيل الخاصة بالدين كلها نعرفها، وتعلمناها بالمدرسة وتعلمناها من أهلنا وتعلمناها بالجامع وتعلمناها بالحسينية، تعلمناها كلنا، وثقفنا بأن هذا الدين عندما يكون وفق الأخلاق ستأخذ تذكرك للدخول إلى الجنة بعد أن تموت. هذه الأرض فانية وهذه الحياة فانية، فلذلك اليوم إحنا للأسف نشوف بعض الأشخاص الذين يستغلون هذا الجانب، أما للمكتسبات السياسية أو المكتسبات المالية أو في بعض الأحيان مكتسبات السلطة. رجال اليوم يجون يتصدرون المشهد بوجود رجال آخرين ناضجين فكريا ويعرفون ويفقهون في السياسة، مو الدين السياسي، لا لا لا، بالسياسة، والسياسة جانب آخر بعيد جدا عن الدين. ليش؟ مو جانب يعني بعيد بعيد، احنا دائما نقول اكو واحدة من الأشياء اللي تذكر بالدساتير خصوصا بالدستور العراقي، الإسلام دين الدولة، أي بمعنى أن كل التشريعات والأخلاقيات والتفاصيل هاي هو أساسها الدين بالتعامل. كل شيء حلو بهذا الدين عندما يطبق من قبل الشخص الصح، بس خير الشخص الغلط يوظف هذا الدين إليك. الحلقة اليوم مو مو مو دينية ولا دعاة ولا أنا اليوم أفقه من عندكم وأفهم، لا لا، بس حقيقة أنا اليوم في داخلي ردت أوصل لكم كل المستمعين الموجودين إلى أن هذا الدين اللي إحنا ننتمي إليه ما نريد نوصل إلى مرحلة مثل قبل كانوا عندما ذكرهم الرسول الأعظم وقالهم هذه أصنام شو أنتم ممكن، قال هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا. لا، الدين أن تكون مقتنع جدا بأن هذا هو خلاصك عندما تكون لديك أخلاق. الأخلاق مهمة جدا في التعامل. شخص اليوم، هذا واحد من الأحاديث طبعا، الحقيقة البعض يشير أنها غير مسندة والآخر يقول مسندة،

موظف الجديد ما يذكر أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. هذول شياطين، مستحيل. الإنسان طبيعي يتأثر. أكو ناس مرات أنا من أروح إلى مثلا زيارات المعاقد المقدسة، جوامع، من أروح مثلا شوف عالم تصلي تبكي، سمعت يقول لك والله تبكي يعني خشوعا. يا أخي خشوعا، أكو خشوعا وأكو انكسارا أمام الله سبحانه وتعالى، وهو خير من تنكسر أمامه. أكو رضوخا، أكو شكرا، أكو عرفانا. فتخيل هذا الشخص يجي يوقف هو ويتوضى ويوقف يصلي، هو بايقك من الأذان للأذان، وأنت بكل ما أقدر أسمي لك، أقول لك سذاجة لو شو سميك يا ما أعرف، بكل ما أعرف شنية تروح تتبع تمشي وراه، يقول لك موت تموت، يقول لك عيش تعيش، خلينا نحارب ذول حارب ذول، خلينا نضرب ذول خلينا نضرب ذول، خلينا نحكي على ذول خلينا نحكي على ذول، خلينا نسوي ذول سوي ذول 100%. ليش هذا الفرد العراقي باقي في هذا الصراع الدموي منذ عام 1954؟ باقي. انت عاني إلك، إلك إدراكا، إلك انت كشخص، روح اقرأ التاريخ شوية، باع للتاريخ، شوف ايش دا يصير بي. ما جبناها بطريقة إيجابية احنا، ولازم صراع وقتال، اسحل بالشارع اسحل بالشارع، شكو هاي ليش؟ هل من الممكن، هل من المنطق، هذا عقلك، هل من المنطق أن من كتب هذه الكتب عندما كان العراق يقرأ، شوف أقول لك كبره، لبنان تطبع والعراق يقرأ، يقرأ نهم كان بالقراءة بالثقافة بالتثقف، أول إذاعة عندنا، جريدة إحنا قبلهم، مثقفين، شارع رشيد كان يقعد لابس بدلة ولابس جريدة ويجي يقعدون صحيح الألفندي. تخيل هذا، هذا اللي أسا ما راح أحكي لك أنا عن، طبعا أرجع أقول لك كل دا أحكي به مع بر 100 سنة، يعني مو بالذني ما ندري بيهن اللي إحنا متوارثين، إحنا حضارة 7000 حبيبتي، حضارة 7000 أنت شنو ترجع لي ورا؟ هاي من 100 سنة، من 100 سنة أنت كنت، لما تروح تخيل بريطانيا العظمى لما تروح يمها الأساتذة وقفوا لك تك رجل، باعون عليك أنت الطالب العراقي، باعون عليك أنت المبتكرة جميلة رائعة المثقفة المتعلمة فلتزمانك. وتخيل اليوم نحن نتحدث عن التفاهات، من يمثل العراق التافهون مهما كانوا، إذا كان على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كان بالجانب القيادي أو أو أو, أو السياسي. ذاك اليوم يعني للأسف، مو ذاك اليوم، بارحة أول بارحة قاعد مع مجموعة من الأشخاص يتحدثون عن أحد السياسيين، هي سياسية وحدة وهي طبعا اليوم جزء من المنظومة السياسية، يقول لك تدور علوم من الفيسبوك، شي يصير تروح تنزلها عندهم بالجروبات وتقولهم هذا لا هذا الخب، ما تعرفين سيرين شات جي بي تي، وبعد تقولهم تقول لا والله مو سوريا سقطت، هو غرس كل شيء ماكو. تخيل أنت هذا يدير عندك بلد، تخيل العالم أول ما صارت صولة الفجر الكل اتهم وتحدث عن السيد الزيدي، قالوا متحدث عن السيد الزيدي، قالوا له هاي شايم هاي شبيكم هاي فيلم هندي سيسويني، وهاي من ذاك اليوم اليوم ما وقفت، كل 3-4 أيام احنا نسمع خبر فلان طبوا طبوا على فلان طبوا على فلان، فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس. بس أنا أباوع إلى أنه هذا البلد، وأنا مرة حكيتها سابقا، هذا البلد بحوبة والله، فلوسه تطلع بيك لو ما أدري شو يصير. بس تخيل هؤلاء لديهم أشخاص شركاء ساندين يحركونهم، هناك كم شخصية يعني تتصدر مشهد أنها في الإسلام السياسي، تخيل. ما ممكن أربط في أي وقت من الأوقات، اليوم عندنا شخصيات، إحنا شخصيات هي أسألنا نحكيها صراحة، أنت تعرف وأنا أعرف كلنا نعرف إحنا، إلى أن هنالك شخصيات اليوم لدينا موجودة في المشهد العراقي ما رشحت، لكن لديها كتل سياسية في محاولة لضبط النفس. من عندهم؟ سيد مقتدى صدر، سيد عمار الحكيم، ما مترشحين ذول، ما رشحوا بحياتهم، ما طلعوا قائمة، ما عليهم هم. بالجانب الآخر أيضا أكو شخصيات موجودة.

أكو شخصيات تعرف كيف تضع قوانين الدين عندهم. بس تقول لي هو مثلا مصدر مشهد وواقف ويوقف بمجلس النواب ويحكي لا لا ما كنت شايف. هذا للتقويم. عندما تحدثت وخرجت المرجعية الدينية في الجهاد الكفائي عندما كان داعش وعلى أساسه تشكل الحشد الشعبي، ما حد قال والله أنا فلان طائفة شعلية، أقول لك أنا فلان دين مالي خاص، أنا فلان أنا ما شعلية بالموضوع مالي، ما حد قال مالي. لا وقفهم عمر ولا وقفتهم فئة ولا وضع اجتماعي ولا ثقافي ولا حتى ديني، ما وقفهم شيء. الكل ذهبت تلبية لذلك النداء. يعني سواء حديث صراحة المرجع الديني الأعلى سيد علي السيستاني، يعني اليوم هو مرجع ديني أعلى للطائفة الشيعية، صح؟ ليش السنة راح قاتل؟ لأن عرفوا إلى أن هذا الرجل عندما خرج بتلك الفتوى هي كانت لنصرة العراق، لإنقاذ العراق مما قد يحصل من وراء هذول المجرمين. حلو؟ حلو. بس من اللي استغلها؟ أرقام وأسماء. أسماء اليوم تستغل هذا الجانب. ولذلك هم اليوم نفس المقاتلين يتحدثون يقول لك أنا قاتلت. بس أكو ناس ركبت الموجة وبدأت تتصدر المشهد وتسيء إلى هذه المنظومة الجميلة الرائعة التي يرفع لها القبعة والتي سقت الأرض العراقية بدمائها، اللي هم الجيش والشرطة والحشد الشعبي، هذه التشكيلات الرائعة اللي أنقذت العراق من أن يسقط بيد تنظيم، يعني شو أقول لكم، لو أكو كلمة فوق الإرهابي أقول إرهابي أكثر من إرهابي. هذا معناه أرجع وأقول الشعب العراقي عاطفي، يعرف دينه جميعا، يعرف دينه كل الزين، بس هو مشكلته هنا يسمح للآخرين أن يؤثروا عليه، يسمح للآخرين أن يحركوه. شو ما جاء من اللي يخسر؟ بمعادلة أبسط من هماكو، أنت اليوم كمواطن عراقي تسمعني وروح دور هسا تسامح بس عيد الكياها كل الطبقة السياسية كلها من 2003 إلى اليوم 2026 شهر الثامن، اليوم إحنا 8 بالشهر، كم شخص استشهد بذلا لهذا الوطن، إذا كان غدرا يتحدث عنها بالطائفية أو كان قناعة أو سمي بأنه شهيد، كم واحد؟ حتقول لي رقم روح دور عليه. كم واحد من ذول اللي استشهدوا؟ أبوه، أمه، عمه، خاله سياسي، كم واحد من ذولي؟ أكو؟ بدليل هم يدفعوكم، بس ولدهم حاطيهم يدرسون شوية خطية سوداء عليه. حارة بغداد، شوف لو ذهب بعمان بتركيا بإيران بالسعودية بأوروبا بأمريكا ذهبهم خطأ يدرسون هناك سوداء عليه، والله بس هم يردون. وهذا ما شفته أنا في حديث لأحد رؤساء الوزراء الأسبقين.

اللي هو ايش قد 700 800 900 ألف مليون مليونين، هو قاعد يتجيها الملايين ترق ويحطن ببطالة مال مي. ها إذا ما على قولت عمار إذا ما استخدم هذه الأموال بقد راتبك ما السنة سنة سنة ما راتبك ما السنة يسوي بها قاعدة. تعرفون شو معنى قاعدة؟ يسوي بها قاعدة 12 مليون تستلم 8 مليون 12 مليون يخلصها بقاعدة من 4 ساعات وكيت طن طن طن. تخيل تخيل الحياة اللي احنا بيها اليوم، اللي انا اليوم اذهب الى كل شخص يدعي الاسلام السياسي واقول له انت خلص راح ايش راح يضحك علي، انا ديني ما اعرفه، انا القران ما اعرف اقراه، شن جاهل ما افتهم، امي انا ما اعرف اقرا حديث، سنن ابوي ما اعرفها، شبيه عندي عقل عندي ادراك عندي فهم. اول قاعده وضعت من قبل الرسول الاعظم في التعامل مع الافراد، قاعده جوهريه جدا وقفت عليها كل التشريعات الارضيه، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر ولا تنضر، وهذه ما تسمى العداله الالهيه. الله سبحانه وتعالى عدل فيما يتحدث وفيما يخرج إلينا، عدل العدالة ما شاء الله، عدالة كزبر الجلد والله تصفن بيها تقول شون الله شو الله سبحانه وتعالى ما أعرف شون مترتب هاي الأمور كلها. ولكن حذرك شديد العقاب إن أسأت، مو شديد العقاب سموه إحنا يعني نأخذ أجزاء من عدها، شديد العقاب عندما لا تقاب عندما لا تعلم أو تخالف أو ستضر الآخرين. وهذه واحدة من مواثيق الأمم المتحدة، أمم متحدة تتحدث عن حقوق الإنسان وتقول تصبح الفوضى سائدة عندما تتقاطع الحريات، عندما تتقاطع حرية الفرد مع فرد آخر. اليوم أطلع بالشارع وأجيب كيف يعني، فعندي حرية، حرية شخصية مثل كان ببداية كل حرية شخصية، حرية شخصية، حرية شخصية أرد عبر الشارع على كيفي، حرية شخصية بكيف أرد أمشي سريع أرد أمشي بطيء بكيف يعني، بس مو عندي يعني عندي عارض، لا أنا أبدأ أمشي على كيف، حرية شخصية. ويجي واحد يلزم بريك يجي الأخ يضربه يضربني نموت هذاك يصير ماذا شو يصير، هاشين يعني هاشين. فتخيل أنت يا فرد يا عراقي يا جميل يا رائع يا ذكي يا فطن، وأنا أتحدث عن ذني صفاتها حقيقة بيك، تخيل بعض السراق وبعض الأشخاص الذين يدعون

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يتسلم رسالة من القيادة السعودية تتضمن تجديد دعوته لزيارة الرياض. مسرور بارزاني: لا يوجد أي جنود أمريكيين بقاعدة حرير.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في خميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يتسلم رسالة من القيادة السعودية تتضمن تجديد دعوته لزيارة الرياض. مسرور بارزاني: لا يوجد أي جنود أمريكيين بقاعدة حرير. وزير النفط: حقولنا جاهزة لاستعادة وتيرة التصدير لما كانت عليه قبل الحرب. التربية توضح بشأن طباعة الكتب وتؤكد: الإجراءات تسير بشفافية ونعتمد على إعادة تدوير المستخدمة سابقا. وفد أمني رفيع برئاسة يارلا يصل كركوك لمتابعة جاهزية القطاعات. توجيهات عليا بإلغاء الممرات العسكرية بالسيطرات وخضوع جميع الأرتال الحكومية للتدقيق والتفتيش. رفع جزئي لإحالة الإنذار القصوى جيم عن جهاز مكافحة الإرهاب. الرئيس الإيراني: التفاصيل الكاملة حول مذكرة التفاهم مع واشنطن لا تزال سرية. رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: يجب البحث عن مخرج للحرب مع إيران. طقس العراق: ثلاث محافظات تسجل نصف درجة الغليان وأخرى تقترب منها يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قديه؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشوا يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يطلع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد آثار.

0: ثبتها على الرشيد اف ام. جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: يا دنيا وليش
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد اعلن على الرشيد للإعلان على إذنات الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500 أو على البريد info@alwaseetmedia.com.
1: رجعناكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره. حياة
4: كل يوم بين ما
1: نسولف وحالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض عمر السبت إلى الساعة 11 مساء.
6: واحد وتسعين فاصلة خمسة.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد، ماجد المهندس.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: رشيد على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاعد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان

0: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
2: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
3: أنت الكبير
4: يا بعد روح
3: وهنيان نبيك.
4: الله يحفظك.
3: متمشو يعني.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمران. ياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة إن شاء الله تكون حلوة وممتعة علينا وعليكم وعلى كل من يسمعنا. تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب، وألف تحية لكل أصدقائنا وناسنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0961-47-00-1 و 1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5. نسمع تحية عموري وبعدها نتواصل.

متواصلين وياكم وتحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-011-4115. كل واحد عنده حنين لذاكرته، لأيام طفولته، لأيام العائلة الحلوة، لأيام لحظات حلوة في حياته، بداية حياته، مرحلة الشباب، مرحلة الارتباط، أول حب بحياته، هواية تفاصيل التخرج غير هاي الأمور الحلوة. اليوم شوية بداية أسبوع قلنا خلي نرجع إلى الذاكرة ونشوف فيها شنو شيء أكو حلو في هذه الذاكرة، شنو بذاكرتنا أشياء حلوة اليوم خلي نطلعها، خلي نسولف، خلي نسوي شوية رفرش إلها، خلي نتونس، نسولف، نضحك. ما أريد اليوم نحكي بشيء سلبي، لا، اليوم خلونا نحكي بشيء حلو وإيجابي. لو رجعنا بالذاكرة، شنو الأشياء الحلوة اللي تتذكروها؟ إيش تتذكر؟ الأهل، بيت الجد، اللمة، الخالة، العمة، الخال، العم، الأخ، الجيران، التفاصيل البسيطة الحلوة، الملاعب، الكارتون، مرحلة الصبا، مرحلة المراهقة، يوم تعلمت سباحة، يوم وقعت، أشياء، نحكي أشياء حلوة، فرق كرة القدم وغيرها من هواية أشياء. إيش تتذكر في ذاكرتك شيء حلو؟ بداية شبابك شلون كانت؟ أغلب العراقيين، أغلبهم، إنهم يمتازون، عندهم جمال، عندهم كاريزما حلوة. فتشوف دائما بالصور بالطفولة حلو، أو بالشباب تلقاه كلش حلو. هذا أنا ملاحظها. لو بالطفولة تلقاه كلش جميل، لو بالشباب، بس لا، هو بعدين يعني هو يفوت بالظروف، واللي شافه المجتمع يعني مو شيء قليل، فتلقاه بعدين لو سمن والشيب والكذا وتعبان وألف حسبة بباله. ومرات تشوف اكو هاي الشغلات بالسفرات، بالجروبات، سفرات وطالعين، فتشوف الشخص من طالع سفرة تشوفه على حقيقته. ولذلك يقول لك مثلا الإنسان، ما أريد أروح على موضوع ثاني، بس أنه شيء بشيء يذكر، يقول لك الإنسان تعرفه بالسفر، لأن احنا هواي تفاصيل عندنا مضغوطين، وصعوبة الحياة والعيشة وهواي أمور. فخلي شوية اليوم نحكي بالذاكرة الحلوة، ايش تتذكر؟ مرات تتذكر بمكان كنت تعمل بيه أنت أو أنتي، وكان من أحلى الأماكن، أحلى الأماكن اللي كنت أنت تعمل بيها. يعني أنا أتذكر في بداياتي في أحد المحطات، المسألة الحلوة اللي كانت الجروب الموجود مثلا، يعني تتوصل لمرحلة متى ترجع للبيت. هسا أي واحد يطلع يشتغل يريد بس يرجع للبيت، ملاحظين هاي المسألة خاصة هسا يعني. لا، انت من توصل مرحله متى ترجع، حاب العمل وحاب المكان وحاب هواي تفاصيل وقصص وسوالف، فلان تزوج فلانه وقابلها، فلان طلع يحب فلانه، وانت تدخل طباب خير، وهذا يريد يخطب فلانه، وهذا زعل، وهواي هواي امور، او الكليه وتفاصيلها والمعهد والى اخره. اليوم خلينا نحكي بس ذكريات حلوة. أي ذكرى سلبية تعبانة ما نخلق، والله ما نخلق نسولف بشيء يتعب. فأنتظر من عندكم، خلي شوية نسولف ونضحك ونرجع للذاكرة بسوالف حلوة. إيش نتذكر أو إيش تتذكر أو إيش تتذكرين من الذاكرة؟
الذاكرة الحلوة من أيام الطفولة إلى حد هاي اللحظة. خلينا نسمع.

متواصلين وياكم على موجة 91.5 ألف تحية إلى كل الأصدقاء، إلى كل الأحباب، وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115. وتحية لكل من يسمعنا وكل من دا ينضم ويانا. شنو الأشياء أو الذكريات الحلوة اللي تتذكرها أو تتذكريها عالقة وما زالت إلى يومنا هذا؟ شنو هذه الذكريات الحلوة؟ شنو نتذكر من أيام المدرسة، الطفولة، العيد، يوم الخميس، هواية أمور، من يجينا خطار، من الروح خطار، أشياء حلوة كنا نتذكرها. فأنا أريد أسمع شوي اليوم، خلي نبديها من الطفولة وبعدين نرجع إلى أو بعدين نروح إلى مرحلة الصبا، وبعدين المراهقة، بعدين الشباب. هذا اللي أنا قاعد أقوله على 0964-770-011-5-0-782-11-6-1-7-0-9-6-4-7-0-114-115.

تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. طيب، شنو الذاكرة الحلوة اللي تتذكرها أو اللي تتذكريها لحد هذه اللحظة؟ شنو الذاكرة الحلوة اللي تتذكرها إلى حد هذه اللحظة؟ شنو نتذكر من شيء حلو؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من عندك أنت، أريد أسمع من عندك أنت على 0-9-6-4-7-7-0-5. عندنا ذاكرة حلوة دائما، كل إنسان عنده ذاكرة حلوة، إلا يعني ما ندر يعني، لكن عنده ذاكرة حلوة. مرات يقول لك مثلا ذاكرته حلوة بس بالأيام، خلينا نقول بس صارت بأيام الشباب، واحد يقول لك ذاكرته حلوة صارت بأيام الطفولة، واحد طول عمره إنه ذكرياته حلوة، واحد من الزواج أيام عرسه حلوة، هواي تفاصيل. أيام الخطوبة يقول لك من أحلى الذكريات هي تكون في أيام الخطوبة، وغيره وغيره من الذكريات. أنا أريد أسمع من عندك، من عندك أنت، من أخواتنا صديقاتنا وأصدقائنا وأخواننا، شنو الذاكرة الحلوة اللي تتذكرها؟ موقف مع إنسان حبيته، ذكرى حلوة، لحظة حب، لحظة فرح بالبيت، نجحت بشيء، نجحت بعمل، الله رزقك وكونت نفسك، اشتريت سيارة. ترى من الذاكرة الحلوة انه اليوم واحد يشتري سيارة بالحلال، بالحلال ها، انه تشتغل بالحلال وتشتري سيارة بالحلال، انا اعتبرها فرحة للأمانة، والله اعتبرها فرحة، لان لو بيها ربع دينار حرام يا ستار بتكون ما أحس بيها فرحة. عوفك إنه بس مسألة إنه حرام، بس تشعر بيها فرحة وما أتصور والله. المهم، فهواي تفاصيل. أكو ناس تفرح على طلعت سينما، ترى يقول لك كان من أحلى الأيام هو وخطيبته وخطيه. فأريد أسمع من عندكم شنو الذاكرة الحلوة لحد الآن محتفظين بيها. هذا الكاسيت الحلو خلي اليوم نسمعه ونسمع الناس. أنا وياكم وعموري على 0-9-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7.

تكون أحلى السفرات من ناحية الذكريات. أقول لك يا با شون يا فلوس يا دنيا، يقول لك من أحلى السفرات اللي رحتها جوز تلقى رايح مثلا للشمال تلقى، لكن كون ذكريات حلوة، رايح للبصرة، رايح لكل يعني هسه بدون يعني بدون ذكر اسماء، كل بلدنا جميل، اوكي خارج البلد اي كان، ارض الله يعني ارض رب العالمين حلوه. فالقصد الكل تسعى الى تكوين هاي الذاكره الحلوه. انت او انت شنو الشيء اللي تحتفظ به من ذاكره حلوه؟ الذكريات المحتفظين بيها، ايش تحتفظ من ذكرى حلوه؟ خلينا نسولف، خلينا نسمع أنا وياكم وعموري على 0964770111 و 0780211611 7. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا. تحية لكل الأحباب والأصدقاء والجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يسمعونا وينضمون ويانا. خلينا نسمع ومن أمور بعدها متواصلين.

نتواصل وياكم. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، ألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0969-7770-11-4-1-1-5 و0780-21-6-117 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب، وتحية أيضا إلى كل من يسمعنا. الذاكرة المحتفظ بها، الذاكرة المحتفظة بها، الذاكرة الحلوة اللي نحكي عنها، هو عندنا ذكريات من أيام الطفولة إلى حد هذه اللحظة. وقلنا مو شرط مرات واحد تتكون أو تبدي حياته الحلوة من بعد مشقة، من بعد تعب، ومرات لا، إن هو إنسان ينولد سعيد ويبقى سعيد، ومرات إلا ما ندر أكو واحد ما عنده ذكريات حلوة، ما أعتقد يعني. فشنو الشيء اللي تتذكره أو شنو الشيء الحلو اللي تتذكريه أيام الطفولة، أيام الصبا، أيام المراهقة، أيام بداية الشباب؟ فهواية تفاصيل حلوة كانت وأكو بيها لا زالت موجودة في حياتنا. أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا ومن أحبابنا ومن كل من يسمعنا وده ينضم ويانا على 0969-7700-11-4-1-1-5 وخليك

تواصلوا وياكم على 0967 11 4 11 5 0 7 8 0 2 11 6 11 7. وألف تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا على 0967 11 4 11 5. تحية للأصدقاء، تحية للأحباب، تحية لكل من يسمعنا، والذاكرة الحلوة المحتفظ بها أو الذاكرة الحلوة اللي محتفظة بها خلي نسمعها وخلي نشارك وياها بها مع كل الأصدقاء وكل المستمعين. نسمع من عموري وبعدها متواصل.

تواصل وياكم وتحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. الذكريات الحلوة، شنو الذاكرة الحلوة اللي تذكروها؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتوا على 0964770011 4 1 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. هذه انتقالة ومتواصلين وياكم، خليكم ويانا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
5: الرشيد FM.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفه.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-00-114-115. واحدة من الأشياء المهمة اللي هي والحلوة اللي هي الذكريات الحلوة. شنو نتذكر من ذاكرتنا الحلوة؟ شنو نتذكر من ذاكرتنا الحلوة بأيام الطفولة؟ مثل ما قلنا بهواية تفاصيل، مو شرط بأيام الطفولة، مرات بصحبة حلوة، مثلا مرات في موعد معين، ذكرى حلوة ويا إنسان نحبه ويا شخص عزيز، مرات ممكن ويا بيت جدك، مرات ويا جيرانك، من أحلى الذكريات اللي ما تنساها. فهواية ذكريات حلوة ومتعمقة ومتجذرة في دواخلنا. شنو هي الذكريات الحلوة اللي نتذكرها إلى حد هذه اللحظة؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0964-77-00-114-115-0 7-8-0-2-1-1-6-1-1-7.

تواصلني وياكم على موجة واد 90.5. تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770400 114115078 116117 و0964770115. شنو الذاكرة الحلوة اللي أنت حافظها في بالك؟ شنو الذاكرة الحلوة اللي أنت خالتها في بالك أو اللي تتذكريها وإلى يومنا هذا أنه أنت لحد الآن أنه باقية في ذاكرتك؟ هواية ذكريات حلوة أنه إحنا حافظيها لحد اليوم، هواية ذكريات حلوة أنه إحنا نشتغل ونعمل ونعيش بالحياة بسبب هذه الذكريات الحلوة. مرات بلحظة تشوف إنسان يبتسم تقول له ها إن شاء الله خير، يقول لك اتذكرت شغلة حلوة. صح لو أنا غلطان؟ هذه واحدة من الأشياء الحلوة اللي مخليتنا أنه إحنا يكون عندنا أمل بالحياة. على 0782114115 0782116117 ونسمع شيء حلو من عمو.

تواصل وياكم على موجة واحد 90.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. شنو الذكرى الحلوة اللي إلى حد الآن باقية وعالقة في أذهاننا نحب نسمعها من عندكم؟ أنا وياكم عموري، لكن خلينا نسمع عموري شو راح يقول.

تواصل وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. وطبعا شكرا لليوم اللي استمع لنا, و أريد أنه أسمع أنه الذاكرة الحلوة اللي لحد الآن, أنه الشيء الحلو اللي تذكروه, شنو الذكرى الحلوة اللي باقية وعالقة في أذهاننا من الطفولة إلى حد هذه اللحظة. مو شرط تكون ذكريات الطفولة حلوة, لا, أكو ذكريات مو حلوة, أكو ذكريات أليمة, أكو ذكريات, أكو إنسان بعد ما تزوج صارت ذاكرته حلوة, أكو واحد عايش ببيته وما مرتاح, هواية يعني, أكو واحد عايش ويا زوجته وما مرتاح, أكو واحد عايش ويا زوجها وما مرتاح, ما لها علاقة. فأنا أريد أعرف شنو الذاكرة الحلوة اللي أنت أو أنت تتذكريها. نسمع.

0: ويانا مستمع ونقول الو
1: الو
0: الو انقطع الاتصال. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل أحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. الذكريات الحلوة اللي أنت تتذكرها، الذكريات الحلوة اللي أنت تتذكرها، شنو هي الذكريات الحلوة اللي أنت تتذكرها؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا، من ناسنا، شنو نتذكر من ذاكرتنا الحلوة؟ شنو اللي باقي من شريط الذكريات الحلو إلى حد هذه اللحظة؟ خلينا نسمع أنا وياكم وعموري وكل المستمعين، وخليكم.

طبعا تحية لكل الأصدقاء وإلى الأحباب، ما سمعنا اليوم من ذاكرتهم الحلوة، شكرا إلى كل من سمعنا، تحية لكل الأصدقاء. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني الغالي المبدع عمر ثائر، راح أترك الختام ويا عموري نقولكم في أمان الله.

0: تطبيق أرشيد اف ام الجديد، واسمع برامجك الفضلة وآخر الأخبار وأحدث أغاني بجودة أوضح وتجربة سهلة. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية أرشيد اف ام. إذاعة الرشيد،
1: أرشيد اف ام في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

حد يحبني يسندني لما نحيني يسعدني ويشدني لو في الحضن تراني حد هيوديني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
4: الرشيد أف أم في كل مكان.

وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل وش تتسوى لي فتشتين ومنفر

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.